0: kabil lishsail mister yores hultikankil nak di khaloqlana Santa Maria kosrilchak lirechelal zali Santa Isabel
1: salisail mister in nakahultikana khaloqlana Santa Maria walseb jalishol kosrulani chak lirechelal hoche birah kishman shtakli dios sali angel gabriel
0: hokanaki naklao خاتخير ديش بيد قلقلنا سانتا ماريا سيباق لخوكو رينق شكماين خولق لسانتا ماريا سيب ديشول تشبانو كيديش كانخيل كيتيتشي ريش باندي كاكوا
1: اوكان اوتان قيكا قطقلا قريش سالشتيهون كيلي خسانت الميستيريو ناين
2: اتقدوكا كونغا زاتشا اوسيلاتن ميتلاق واج جانتالنا والكون كيلال تشوستلن كاكوا ارين سيرو تشوت او زاتشا
3: تشكتا قيو لي كاكوا جلال كوتان تشكونج ساتلي قما كولا كويشماك مشماك تشكو اوت ماكنا تاني سيريالي تشوكلا قنشل ما اوسو كانتشا
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريشتو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا الجوس يا الجوس قبين ولخما كوسخة جوام خوسخة كامي كوكان تشا
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريشتو لاقوال
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: Saqat old Maria nukhin khassantil usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا الجوس يا الجوس قبين ولخما كوسخة جوام خوسخة كامي كوكان تشا
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: Saqat old Maria nukhin khassantil usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا الجوس يا الجوس قبين ولخما كوسخة جوام خوسخة كامي كوكان تشا
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: Saqat old Maria nukhin khassantil usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesus Kristo la qual
3: Santa Maria lashna Dios ya Dios qabeen ulahma kosqa juam kosqa kami kokantacha
2: ساقات أولد مريا نخن خصنتي الأسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بيشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
3: سانتا مريا لاشنا الجوس يا الجوس قبين ولخما كوسخة جوام خوسخة كامي كوكان تشا
4: ترقسم إلاق تشاق لديوس جوكوا بيخ كخول بيخ أود سانتي الموسيقى
5: جان جاقلوز اشتيق لخيكا نخوان ودخون ليك هم بيخ هم بيكو تان خوكان تشا